أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعده. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمدين وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل أعماله في الرضا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، ويجيب لذكر الله أكبر. والله تسمع والله ولا تسمعون. أقيموا الصلاة.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا اعتدلوا، أكموا صفوفكم وتراصوا وصلوا الخلل، سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إلى أنت مقصدي رضاك ومدلولك رحمة الله، صلى رحمة الله، أعوذ بك من همس الشياطين وأعوذنا، صلى فرج صلاة جمعة ركعتين، أستغفر لله تعالى يا الله.
3: الله

سمع الله لمن حمده ربنا الحمد لله الصمد الحمد لله الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر يغفر لي الله أكبر

سمي الله لمن حمده ربنا لك الحمد السماوات الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا الحمد لله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد لا إله

واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعظه حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرد السلام، فهين ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالينا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك صحة بتقوى وحسن عمل ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعلما نافعا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة.

رحمك يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آخر دعوانا عدواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا